السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وادك بعمادك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

يار اللي كنت كلك قبل ما نديم جات خبشة ما لك استاذ ما مسك سوالي ما دنا زيا استاذ ما مسك ما دولنا لا باي زمانا طبيعه مخرب لي برنامج ما نخنا لك شيء هاي برنامج منور يا خوش برنامج مين ايش تدي نو بيا تيجي دخل بيا هي سم نواي ما شمائل ابو تقدر كذا من आवाज ہوئی دخرا شمائلی ابو تقدر كذا من आवाज ہوئی دخرا زما ترا زما دیر کا ولے درام زما دیر کا ولے بہر جی عمران زما ترا بلائن مان تاسو دا سسر باور لیک رس دے دوسرے 2 منٹ کبری کو مدد کر کڈی ر کبری کو 2 منٹ کبری کو مدد کر ضروری کار نہیں بلکہ زما ضروری کار دے جی

0: دادي راديو دلبر ستاسو د زړه آواز.
1: ستاسو خپل چینل ریډیو دلبر.
2: ستاسو خوښه ستاسو ریډیو دلبر ریډیو.
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.